0: راسك كان حط على كتفي وانت اللي يرقدتي عليا
1: هذا بك معايا
0: اش حال واحنا نحلم بهذا.